كل ما نسوفري كنصوفيق اقول حياتي عندي الروسات دوب الكاسكيت كنبوجي يمين شمال في الميل مالات الحل هنا طلع لي الموفي شمس الحريه لينا السانسيت طال كاسيت ديما مبوكلي

0: سب هو لإغزيابهير سبحات حديسة.
1: Sing unto the Lord a new song.
0: سب هو لإغزيابهير كل مدر.
1: Sing unto the Lord all.
0: سب هو لإغزيابهير اسمع بي إغزيابهير وبزو أقوى تيتو
1: for great